وجه النور وراح وفانا. صامت وسكوت علامة صوت الرعد عم تنزل زي وراخ الخريف لما ينوت. أنا مش نزال